أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وإنه خير المعين. أولا آية شريفة بكي تلاوت سانسون إن شاء الله دي آيات بي خلاصة ترجمة بو انتخاب ما لعرض باشد خدا وند عالم جلاله جلال شانه فيق بوس دي آية شريفة كننو كسل ملت كي فاسكروني أسكروكم واشكرو لي ولا تكفرون كنتز ني ذكر بوس ني إتو بوس ناسان كنتي إتو بيت واشكرو لي كنتنغا لا شكر بوس ولا تكفرون كنتز ني نعمت كن لا كفران نعمت ما بوس يعني خداي ذكر با بانغان يران هر حال يانو چاينغان يران نان ينشي مسجد ينشي لامدول سا ينشي غار إن نا خداي ذكر اندو با بان اب نغان يران دينو دي تفسير انشامت پير بي پیغمبر خداي پیخ بوس حدیث شریفی کی دی آئے زمنانو کسل مستان خداوند عالم پیپوس گا سوچی لا چیز بھی تان سنکتو و چیز بھی یان شازده بید دو چین نزبنا پیغمبر خدا پیپو کسل مولید گا سوچی لا اول پدوین گا سوچی لا تو خدای ایتو با پی توفیق شازده بسنکتو خداوند عالم پیپوس نی کوئی ایتو بید ها فسکرونی اسکرکم نی سرسی ها دیس جو پلا دعا با پی توفیق شده بستن دعا با پی توفیق بنا

السلام عليكم وصل بشمي دستوك نفتسون سجد باني فيها سجد البرنامج جبس لكوري نعم محمد حسين يعني رسمة جنتي دون غلفسيت برنامج ينين كان سامتون سي كأنه نو أشي نمسا غانشي شخصنا جون السلام بو فرد مكان سونشيك رين مче برنامج نبكان كون دين برنامج بان سبعة سنن لا نعزي أنتا وول ريد كروس ديز كولا سبيري ركفتشوك تلا جوك بيكا Red Cross Society Kargil, volunteer Jinab Ahmad Hussain Sabikana, Tisig of Fruchuket. Rinmoche program Shnabakan Kungatan Saga Mosinut, Jacques Bing Matas, Jacques Malakumat, Dini Jacuzerna, Mail Zirget, Muli Torika, Red Cross Desere, Malakonutin, Nyankanku.